0: حالك لا يجوز أن تتحول
1: ابتسام كعامل
2: معسل الأعرج ولها أنزاري
3: عزيزة سليم
1: عبد الله الفصل.

عالمك شوف شايف مارد جاي من عتمة ليلنا وفارد ماسك سيفه وناشر زيفه وبيتحكم فينا بكيفه شايف الخوف جاي من أبعد نقطة شوف جاي وبيلعب عالمكشوف شايف مارد جاي من عتمة ليلنا وفارد ماسك سيفه

شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشارك، شارك ما تشار